هاتي للتفوق في هاسبر وديني جيتي لاسكالازي تفنظر استنتي تبلال تعترت يواتا سوى